0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي التوسل بوالدك مطلبي وعاتني محبتك. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إلهي أنت مقصود بوالدك صلي فرض جمعة. الله أكبر. كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله. إني وجهت وجهي

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل

ذو إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.

بالغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان رب العلا وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجعلني من المرحمين. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسألك النجاة من النار. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصولنا وفرعنا ولمن لا حلف علينا وجميع من آمنا وجزنا وأوصانا ونصرنا ثم إلى حضرة جميع من أنفق أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وأفكارهم وأجسامهم وأفكارهم خصوصا لقضاء حوائجنا وحاجاتنا في خدمة الفاتحة. أعوذ